طولنا وشربنا اي ماي تصفية وماي ليش خابط يا الخفاجية وطولنا وشربنا اي ماي تصفية وماي ليش خابط يا الخفاجية.